عيشتي بالغراب ماهو سريري ولدي ما يعطرني يا تراب بحالي بالغراب.

سيل حملا ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معمليني في دني وحسب لاجر للكريم جلا وعلا

ولا حول غير شوفوا ورضا من شرياط صوروا علي والعسل جيبوها من شد ما نسي

رخش الباب وطقه ما هو تليني سكتين سيف المطي مخرين الملا العنان العنان وركب الركب وليدي والسياف من البعد تبان تبرق في سقلا ويلا بشهوته.

يا الدوام عليكم سواليكي تيقضوا سنصفهم ولا تسلموا في المخلة. درت عقلي دابت فيه العيار والقباليني ولدي ناقص دينارهم يبان عند العزلة. باش نفتح تاجر قولي على فنيق الماليني بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلة كان بارز غلطات محضرات

عيك احلى الروجينا مشي طابره في زوار اركبتينا او عينك احلى في المشينا زوج عباسيه تلاقينا في طريق مستغالي.

أهلا في المشينا زوج عباسية تب أتلاقينا في طريق مستغاليم يمشيت وأنا وليت تب